0: واو، كونوا بارو روي، خما شوكولاك نهورش، خما شوكولاك نهورش، كونوا بارو روي، واو، دوليان، دوليان، اسمع أما، دوليان، دوليان، اسمع أما.
1: Kitchen cough to the bark. Cough, jerk, cough, jerk, the signal.
0: Rook,